0: والله الدنيا كنت هتفل السوء لا رسك دهك بردتك بس لا انت اللي هو السجل كان في اللك بها ودس لما رحان طلع ودس تنشين ده الدنيا ذاف السجل سروا لي تسنتا بلن برمتيرة الله وتمنى ده
1: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.